روش باش هوانو نوين سعيد حمية اجدير كا اويني ما جروج هواي سوري ما خوازن اموهون بهفرة دمك خوش ببورينن براديو سالتسكا ما قدره